0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: بهيت زورك زور كردن نيه لو ورگرتني بيرو باوري آيني اسلام دا دينداري بزور نابد بكرتو دين بزور نادرد بسر کس دا چونك براستي ربازي چاكو دروست رونو آشكرابو جيابو تولا گمرايو سرکشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتي لهمو ريگو ربازو هزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامزراو بهند بخدا جا بيگمانو کس دستي گرتو ببهسترين هوكاري رزگاريو شوين دامزراو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامزراوه خدای گورش بی سرو زانه.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا، أمدا بعيدا.

وهمينا لا نقوى على النار لا نقوى على النار لا نقوى على النار إلهنا إلهنا إلهنا ما عصيناك استخفافا بعظمتك ولكن سولت لنا نفوسنا يا رب يا رب يا رب اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك فقرنا نشكو إليك ذلنا يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم حرم على النار أن تمس أبشارنا نسألك بهذه الليلة المرجوة ونحن عبادك نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع إليك نلح عليك بالدعاء إلا حرمتنا على النار يا رب يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات نسألك فضلك نسألك فضلك نسألك فضلك إلهنا إلهنا جد علينا برحمتك جد علينا برضوانك جد علينا بجنتك اللهم يا حي يا قيوم اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرجها فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

فَتَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ

وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمامي مسلم روايتي كردوا الله

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

لباوش يكر اي خواتن خوش بوسا قبونكي يا جرجاريكيش بكجاتونكي اگر دركي بچواي تبايا يا بروك يا دسي لكايا رنيا فري رايا كربولاي سجال خويا كرب قربان بالاي اي قرت باوش بصدنا زوا بدوان دنو بدم رازوا اگر دركبو

0: سرورمان مت صلى الله عليه وسلم فرميتي من كي يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إش لا لدى يقول دا من نودا كينو كتنها وتي خير لمن بيت دروا أقرا بين دبين محمد محمد مجتبى
1: مصطيفك مروفايتي هاتني حزرة محمد المصطفى الله عليه وسلم نها متي الجورة كان رزيبو

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزار من بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بو

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بونيدا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتجميرنو با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

0: Spide FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3.
1: برنامه خوشنودی لهر القيق ديواني شاعريك حلب جيرين بلکولينوي شعر زيان آشنابا سربردي جيانو شعرو برهمي شاعران دبين برنامه خوشنودی رجاني سيشما كاتجمير يانزو بيسخولك

فقه قادری هموند برحمه به چکه لە ناوداران و شاعری گوره کرد دیوانه کی گوره هی اکسریتی یا خود زور بزوری دیوانه که تنها تایبت ببابتی آینی و وصف و سایشی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام کسایتی گوره ایسا قبرکی لشاری بنغازی لولاتی لیبیا کاتی خوی یکیک لسلطانکانی عثمانی نفیدکا بو او شوینه هر لوی وفاتکا کسایتی چی گرنگو گوره بو فقی قادری هموند لدیوانکی دا بششی دانا و بو ستایشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تیدا صلاواتک لسر حروفی ابجدی تا مکاری کروا ساده و ساکار و آسانیم که کسایتی که وکو فقه قادری هموند هستابی پی که بتوانید لسر حرف ابجدی و تا بهمو حرفکان صلاوات بنیره ببی اوی حرفکان تکل یکتری و تا جای کردو تولی یکتری یچک لو بابتان یا خود حرفکان وکوت من لحرف الفوتیاتی تا وکو حرفی یا بوار حرفی بجور صلاواتی دانا و هر بنمونه لحرفی با دلی يا رب مقدار شارب مشروب بقدر أفكار طالب مطلوب ميزان الرؤوس راكب مركوب درود بر محمد حبيب محبوب يا رب مقدار حروف كتاب ميزان قردش زري آفتاب عداد درهم ميزان حساب درود بر محمد نبي تواب لحرفي تاء الدلي يا رب مقدار أنوار قدرت أعداد أسرار رموز حكمة مقدار أنوار طبقي الرحمة درود بر محمد نبي توبت لحرف جيمة دفرمي يا رب مقدار أنوار السراج بوزن درياي حركي أمواج أعداد نفوس داخل إخراج درود بر محمد صاحب المعراج لحرف حاء دفرمي يا رب مقدار بريد الجناح ميزان بأفعال مردان إفلاح أعداد تلوع حرشام وصباح درود بر محمد نبي المفتاح لحرف دالة دفرمي يا رب ميزان خاك وآب وباد أعداد أوراق نبات وجماد مقدار أشجار جبال وأوتاد درود بر محمد نبي أمجاد يا رب بجمع هردا وهردرد أعداد يابس رطب وقرم وسرد درود بر محمد نبي ومفرد لحرف الراء دفرمي يا رب بمقدار آمر ومأمور بمقدار أجناس هر ملخ ومور بقدر جناح زنبور وطيور درود بر محمد نبي ومنصور يا رب بمقدار هر قضاء وقدر مقدار الصفات جار خير وشر بوزن حساب ميزان محشر درود بر محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم لحرف زاء دفرمي يا رب مقدار هراز ونياز أعداد خلقت نشام تا شراز بقدر رؤوس يمن وحجاز درود بر محمد صاحب الإعجاز لحرف سيناء دفرمي يا رب مقدار هر أسب أساس ميزان حبوب ياقوت ألماس أعداد أنواع هر زهروف لباس درود بر محمد خير خلق الناس يا رب مقدار هر أعضاء رؤوس بجمع أوقات شماري نفوس أعداد جميع ألبسي ملبوس درود بر محمد نبي قدوس لحرف الشناء دفرمي يا رب مقدار أسباب هر جيش أعداد أسباب آلة هر عيش ميزان هر درد همر هم وريش درود بر محمد نبي القريش يا رب مقدار لوح كرسي وعرش أعداد جميع فرشتان فرش ميزان جميع نقاش هر نقش درود وأنوار بر محمد بخش لحرف قاف الدفرمي يا رب مقدار آشوب آفاق بوزن زمين حبوب أرزاق بقدر أشجار أسمار وأوراق درود بر محمد صاحب البراق حرفة كان دارة وكوت معنى بوار بسوهاش حرفة كا نوسيوتي ما شاء الله شركان زورة
بلام دوائی دا دفرمی فقه رو اکات خوی فقه قادری همون دفرمی فقه ها درو نبی بی تمام بر محمد بو هر و صد سلام بر نور جمال حامد و محمود هزاران سلام هزاران درود کردستان فرقا یا توفانی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده

0: ایسه خوای گورش بانگ له اهل ایمانکه فرمایي چی قو انفسکم واهلیکم نارا فرمایي خوتان او مال من دالتان له اگری جهنم به پارزن قو فعل امره لوقایقیه لتقیه وهاتو یعنی خوتان به پارزن حجاب اکبر پاپکن پرده یک دیوار یک لابینی خودتان و اگری جهنما دروس کن نگر خود و اهلی کم مالو من دالا کشد اگر کسی نویجی بیاری نکه خواه محاسبه یکا یا نیکا خواهی گوره محاسبه یکا افرمی هشتا و دو جار به فرمانی خواه کرد و که نویجی بیاری نکرد نویجی نیوار روی نکرد و با نویجی نیوار رو ناکی الله آخر عذرم هبو دوکان من دانا بو دوکان ای نیش با کار نزانی او باشه بو نیش اکی عصر چو بخواد آخر دو دوام بوم ای بو رجل نگر بخواد آخر دوامی بیانیان و دوامی واران بیانم توان کاک امانه لله خواب با عذر قبول نکرین ای بیشتیک با عذر قبول بی خواب با عذری دانا بی برزکانم پرورده کردنی من دال براسی زحمت و لقرآن ازور احتمامی پید راو لدنیا لو خوشتر نیه تو بمری تو بچی با اسراحت لقبری خودتا اسراحتی خودا که بلام سه چوار من دالی صالح دهار مشوینه و قرآن خوینن نیجه کن جماعه دکن زبانیان پاکا دستیان پاکا داوینیان پاکا اما همو تو شریکی تیاره حموتو شریکی تیاره طبعا پرورده کردنی منال حرب مندالی زور کاری که گرنگه اوه تان لبینده چه توکاته که امریکا هاد بو عراق یکم ایشی چی که لعراقا منهجی تربیه و پرورده گوری یکم ایشی او طبعا دوایشی کردوه لعالم اسلامی بتایبد لعراق دوای کردوه ابی قل لقرآن آیتك لبر نکن و بطلب نلن کباسی جهاد و خبات و تکوشانی تیاب لپیناوی خوادا همو لو درزانا براوتو بتایبد استل کردستانی خوش مانا درسی عربی هل یکم و هتاو سفی شش درسی عربی همو یان نمونه یکی یک کلمه قرآنی تیانی چونکه کمپانیه یکی مسیحی چاپی کردو ای آفرین بو حکومتک که ای امد دنیا من آوا آبا بر رو ای قیامتش من کابل کرد تنها لبرو پاره اندس که پرورده کردنی من دال زور گرنگ ایسا قراری که شاندر کردو ابی زور بی مکتبکان لسلیمانی بن با انگلیزی ایمه دعای او مانا کر خوایا کرد بی بشتک بوی هموشتک بی بزبانی خو من بوی لی حالی بین کچی سو قراره انداو چند یوم د مدیری تربیه سلیمانی و ایود ام تربیه کردستانی خومانه که گوراو دو زلام د سوید و هاتون ام قسانه کردو ای رقبول ان کردو د تخابو تربیه ملت به دو زلام گوران کاری بسرابه بخوا کاری کی خرابه بخوا کاری کی خرابه کوابو بر زکانم اوسا گورک تنا حیوان یا خوارد ایسا گرگی دو پی پیا بو من آلکان ما نخوا گرگی دو پی پیا بو من آلکان ما نخوا چون من آلکان ما نخوا هر بسی نمونه ما نوسی و ام افلام کارتون نیه که من آلانه فلیم اکی تیای ناوی تومو و جیریه همو تان بیستیو تان ها همو من آلکان همو ازان کامه اما چی اما دو پشیلن یکی کن میعیه یکی کن نیره دائما کادمان خریکی اوار خوان جوان اکن با دلداری کردن چاوی شیل جگه خوانیه چاوی دهاتو لسر کلم دایناو آخر خواه چاوی وای دروز کردو خر دروزی کردو بی که بسی بشو یک بشی ابینه چاو بلام اوان هنائی انا تدرو بو اوی چاوی من دال تنها دلداری ببینه اما تربیتی من دال اما تربیتی من دال واکره قرآنی جه فرمه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي محمد بلب أمتي إيمان داري خود كاتيغ قرهاتو شتيكي حرام عتبر چاويان چاو داخل نك چاو بينين دروا وهموي هر نظري حرام كين خوابنا من با طبعا برزا كانم أوي يسد مجلو جريدو تلفزيون كان باسي دلدانيو خط خطينو خال خالينو قب قبينا كان أو أن باسي تربيتو بيغان دي من دالما نيه حربوية إيسا من دالكان مع العلم أحمد واقو دول خريجي كلية بشي عربي نازان عريزة بنوزي نازان عريزة بنوزي سببكا چية؟ سببكا عوابو قبيان كمي فليميكي ترهي ناوي جيش التحرير العالمي صفايكا يوي عالم رزقاركا فليميكا چية؟ أما أفلام كارتون بوم من دال جماعاتي قاعتون همو جلوبر جيمي على برايا جنوبنگی باو بافینی منو تو یعنی برایه اچن ادن بسر خستخانه که همون دو خوشگاه نگوشن ادن بسر دایره که همو پارو پولکه ی خون اچن ادن بسر فقیر و فقرا جگه فقیر و فقرا همو یعنی گوشن دو جش لولاو یعنی یکی جش امریکا و یکی جش روزه الان اوانه لکیون بشوی نناگرن یعنی نتیجه پاراستنی ما بچی ابه بمکبیل بجاش یوان ولا من دالت أمام أفلام كارتون أول لي أكن أي باشا بيك دورة كان أما تشيان بيبكن درزي تشيان في الرابن دي كوابو خواهي قورة فرميتي قو أنفسكم وأهليكم نارا براسي شتيكي تواوى صدق الله العظيم خواهي قورة راسي فرموا أقر تو خمي من دالك نخوي نابي رحمتي خوال لي بي أقال لي بي مسلمان والله العظيم چون خوا محاسبه دکال سر نویش محاسبه دکال سر رجوع واج محاسبه دکال سر تربیت و پروردگردنی من دال پروردگردنی من دال تنها نان با پیا کردنی نیه بر رزقم بلا واجب من سر نانشی با پیا کی ابی نفقی بکشی بلام تربیتی روحی مهم بلام تربیتی عقلی مهم او من الله والی بکی تنها خوا و پیغمبری بی او من الله واب كي حق فرز به او من الله والب كي تنهاشتك دفاع لشتك كبيرين حق لنا حق دفاعنك فليمكم بيني للتلفزيون كريكي كرت هم تالبيني بتاعنا حتما ناوي اعلان لبحر ابيزي متوسط لويخن كاو قدوتنا لقال دايك يا لقال برايك يا لقال خل كتير طبعا خلك يزور بس أم كوتوتة وكنار هم عالم رسم كيان الله وكرده وكردكي داماو كردكي هجار كردكي بيكس كردكي بيدس كردكي بيدفاع من دالكي معصوم من دالكي سوا من دالكي جناه بيا جناه بيا جناه لترسي ظالمة راي كردوه كوتوتة ناو بحر وخنكاو لترسي ظالمة من الله كرس أسأله طبعاً أنا أبزان برزكانم إمل تا سالي بسو دو هزار ونصو بسو دو أم كردستانا همو إمارات بوا إماراتي بابانو إماراتي أردلانو وكي سبيلين هرم هرمي أردلانو هرمي أهرم هجده هرم من بوا هجده حكومة من بوا هتا سالي هزار ونصو بسو دو لسالي هزار ونصو بسو دو إتر إما هر توزيك من درايمين بدس طاغوتك هو بدز ظالم يكوا او تعدم عليه كان اما 5 سنه قنبله اني بو ملته وا امريكا هيش ثاني بتودي بف بس ايتر وجدان ادبي اي ايش او ان وجداني نبوا دستي ام ظالمه بقلي بلا خلق ما كره حتى الا نشي لبحر ابي زي متوسط افريقا امانه البكر با غورجيكو كرديان بمسؤوليه ما او مال يكن اما ایوه ایسا تماعی شی کردو تا دینی تو اگر دینت پارز راو نبی مجبور ابی با پیاوی ظالمی که وکو اوا که 5 سال ملتک یک جه آلانی فقیری لگل خوی و دایی که هجارکیا لگل خوی و دایی که بی کسکیا اکیویت ناو بحرک وخنکی کوابو تو ابی پرورده روحی من دالکو کهی عقلی پرورده بکهی فکری پرورده بکهی با اوی لاینگری حق به وی لگل حق آبی نه چه لگل باطل آبی هت اوگو آوامان لیب کن من دیمنی حلبجی خومن من هات ویاد دیمنی حلبجی و دیمنی برزانی کانو او دیمن قیزونی ک علمانی کان پیان کردیم ک آوا امان والی کرد آوا زبونیان کردیم استشش تواز ملیل طبعا ما هی کی همو هی آوانه آوان اجازه اند او نو آبکن چونکه اوان بلا بوسته یکسر بوسته خو حق من حسین ان شاء الله برز عزیز کانم ابي توب زانی عقلی منالکت عقل یعنی ماکینه سیاره اگر ماکینه نبی چه تبروا ناچه دی والله عقل انسان یعنی ماکینه جاب زانه او ماکینه منالته بدسی کی وای چه سائقی عقلی من علاقته مکینه من علاقت که ای باب ریو پیغمبری خوا فرمی علیه الصلاه و السلام فرمی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی حموتن لپرسراون حموتن لپرسراون و کوچون بر پرسن برام بر بنویش بر راجو بر پرسیشن برام بر بمن دالکانتن او دایک بر رزای کنیجکا راجو اگری طاعدکا و کوچون مسئول لنیوژکی مسئول تربیتی کچکشی آیا کچکی مکینکی چون پروردگار و مکینه کیه بسر مکینکی و نوسرا و میدین کیه اگر خواه پنامان با تربیت کرابه تربیت که غیری تربیتی قرآن به او که توش عقیب شربی و منالکه شد عقیب شربی برزا عزیزکانم رحمتي خالي بي عقال لم سيهات شوار قصبي هركس منالي فروردن نكا روحيان فروردن نكا لسر الإسلام امتن ها الليرة لسر السفرين يعني خواردن لقل منالكان ابي كمردين اما الواني بچين بو بهشت بلا موانا چين بو جهنم تخواب بهشت يك منالكان تي لقلان بي لزتي لي بي ميلا ميلا منالكان بچين بو جيگه يكيتر وقتی اگر خواهش همومان پیک بچین و باشد منعلقت تربیت که لسر قرآن لسر اخلاق لسر رازگویی لسر دسپاکی لسر دامن پاکی لسر حرام نخواردن لسر نظر نکردن ابد تربیتی که لسر ام اخلاقانا حتی کمردین پیک بچین و باشد ان شاء الله خواهی گر بازی حضرت اسماعیل که ازان اسماعیل که اسماعیل او زلامه لقلب او که کعبه دروس کرده کعبه الله شریف خواهشون تعریفیه که نه فرمی او پیاوی که توانی وقتی کعبه دروز که ایا فرمی چی؟ و کان یأمر اهله بالصلاة والزکات و کان عند ربه مرضیا. فرمی اسماعیل للای خوا زور مقبوله زور برزه. بو چونکی فرمانی داد به منالکانی کنیش کنو زکات بن. طبعا فرمانی پیا کان نکب چاو سود کردن و برزه که. جاری وای نیوی لسر من علاقت زن آرامته. بلامع کوچون درمان نخوا، درمان که تال نیخوا. تو فیلیلیه کهی درمان کهی درخوردی. ابی توش فیلیلیه کهی تا فیلیه کهی بنیو جگانی. ابی بی خلاتی قناعتی پی پی او. چون که من دال لسر تا و نزنه. من دال بر زکانم چاو لوب خلق کال دورو بریتی. دایی که نویجی کرد، باو که نویجی کرد، براکانی نویجی هم کرد امیش ورده ورده فیره به هر جن هیچ تیر اگه الان نویج بلان دعایی تیگه نویج یعنی چی؟ حتی تیگه که تیگه ای ایتر واز لیبه نخوی کاری خوی اگه رحمتی خوال لیبه ام پینچ خاله جیبه جیب کن با انشاءالله همو ما نگل پیغمبر آبچین بو بهشت خالی یکم رحمتی خوال لب او من علی کقصی بو او کی شونی کو بزن آیا ام قصان جبه جی اکا من علی کن نکی با منافق لای تو قصی اکا و کچوی در قصی کی تر با لدنیا لدرو خرابتر نی لدنیا لدرو خرابتر نی اما واب کن بزن تربیتی من علی کن من لدر و تو او خبری ام بزن سمع لسف بعض باو کی من علاکه سه ساله و چهار ساله نویجی لسر نیه ایهینه لگل خوی ابو مزگوت و لیمان تیگه دار خیلی ناکه دستی خوش بید بلا من علا بیس ساله که یا موشه مزگو ناکه ناڵە 20 ساڵەکەی پێ ناڵێ وەرە بۆ مزگەوت. نا ئەویش بێنە و ئەمیش بێنە، چونکە بە هەمومان ڕۆژی 5 جار لە ماڵی خوا کۆبینەوە بە ڕەحمەتی خواکە بین ئینشاءەڵڵا. خاڵی دووهەم کە زۆر خراپە، ئەبێ ئێمە ئاگامان لێبێ، ڕجال لێ یەکەم باوکی بەڕێز، دایکی بەڕێز، نەکەی ئیحترامی کوڕەکەت یا کچەکەت بشکەی دی لەناو مەجلیسە. حورمەتی ماڵ و حورمەتی کچەکەت، حورمەتی کوڕەکەت بگرە. کاتەکە میوانتانی هەژدووە پیاو دانیشتوون، گلەی لە کوڕەکە دەکەی بخۆ ئەم هەتیوە ئەم هەتیوە نوێژ ناکەم. ئەمە تەربیت نییە، ئەمە مناڵەکە خەجاڵە دەکەی لە مەجلیسە. ئەبێ بینی خۆت و خۆی قسەی بۆ بکەی، نەوەکو لە ناو خەڵکا مناڵەکەت بشکێنی. ئەمە باوکایەتی نییە. ڕەحمەتی خوا لەبێت باسی ئەم منداڵەی بەردەمی پیاغەمبەر، هەزار سەلاوات بۆ پیاغەمبەر. ڕۆژێکیان لە مەجلیسێکا پیاغەمبەر دانیشتو بوو، خەڵکیش دەوری دابوو، دەستی ڕاستی منداڵێکی دانیشت بوو بە دەستی چەپەوە، هەموو پیاوە گەورەکانی ئیسلام لەگەڵ پیاغەمبەرا بوو. ئەو بەکری لێرەوە دانیشتبوو، عومەر لێوە دانیشتبوو، ئەم پیاوە بە ڕێزە گەورانە لێوە دانیشت. پیاغەمبەر ئاویان بۆ هێنا ئاوەکەی خواردەوە. سنە دوایە بەکەی بە مناڵەکە کە بەلای ڕاستەوە. پیاغەمبەر فەرمووی کوڕە جوانەکە ئیجازە مەدەی ئەم ئاوە بم بم جەماعەتە پیرە، ئەمانە پیرن لە تۆ گەورەترن. وتی ناوەڵڵای پیاغەمبەری خوا ئیجازە نادەم. زانی بەکی ئەڵێ بە پیاغەمبەر، زانی محەممەد کێیە سەلی الله عەلیه وەسەلەم. جیبرەئیل کاتێکە ئەچێ بۆ لای ئیجازە خوازێ ئەم جاچێ. بەڵام ئێستا ئەم مناڵە ئەڵێ نەوەڵڵای ئیجازە نادەبەی پیاغەمبەری خوا. فەرمووی بۆ ئیجازەم نادەی؟ وتی وەڵڵاهی ئەو ئاوەی لە دەمی تۆ ماوەتەوە بە هەموو دنیای نادەم. حەزەکەم لەو ئاوەی کە ماوەتەوە لێوی مبارەکی تۆی لێکەوتووە من بە هەموو دنیای نادەم. پیامبەر سەڵا سەڵەم ئاوەکەی دا بە مناڵەکە. ئەها پیغەمبەر حورمەتی مناڵە گرێ. بە زێمن لە مەجلیسا هەتی و هەتی و بانگیانەکەین، چاویانی سوورەکەینەوە. ناوی ئەمە مناڵەکە باجارجار لەگەڵ تا بێ بۆ مەجلیس، لە مەجلیسا قسە ببیزێ، قسەی پیاوی عاقڵ ببیزێ. ئەها مناڵە کاتێکە چ لە مەجلیس یەکە دانیشا هەتی و ڕۆدرەوە. ئەمە تەربیت نییە. چنێ حورمەتی مناڵەکە دەگری، ئەویش ئەوەنە حورمەتی تۆ ئەگرێ. چنێ تۆ ئیعتنا و گرنگی ئەدەی بە مناڵەکە، مناڵەکەش ئەوەنە گرنگی بە تۆدا. ئەبێ مناڵەکەت بێتە مەجلیسەوە. ئیسە مناڵی وامان هەیە لە مەجلیسا نازانێت دوو کەلیمە قسە بکە. بۆ چونکە مەجلیسی نەبینیوە، نەدهێناوەتە مەجلیسەوە. هەکە نەدهێناوەتە مەجلیسەوە، هەر ئەڵی کەمەندامە زمانی نیە فەقیرە. پیاوێک ناوی حەنزەلە بوو، ئەسحابەی پیغەمبەر بوو. حەنزەلە یانی چی؟ یانی کوژاڵک، یانی کاڵەکە مارانە. نازانم چی پێڵێنێەوە، هەر کوژاڵکی بێڵێ. ناوی حەنزەلە بوو، ناوی کوژاڵک بوو. کوڕێکی شێوی ناوی نابوو بە مەرارە. مەرارە یانی تاڵاو. ڕۆژێکیان کوڕەکەی غەڵەتێکی کرد، کوڕەکەی غەڵەتێکی کرد، وتی باوکەکەی وتی ئەی ڕەحمە لەو کەسەی ناوی ناوی بە تاڵاو. ئەویش وتی ئەی ڕەزامەندی لەو کەسەی کە تۆیشی ناو ناوە بە کوژاڵک. یانی تۆ ئەگەر قسەی سەفاحەت بەرامبەر بە کوڕەکەت بکەی، ئەویش گێلە لە باتیەوە بڵە قەیچێکا و بەرامبەر بەم کردی، ئەویش قسەکەت پێڵێتەوە. ئەبێ حورمەتی بگری مناڵەکەت. خاڵی سێهەم بە ڕێزەکانم، ڕجال لێ یەکەم فەرق نەخەی ناو کوڕ و کچەکەت. نەڵێ ئەم کوڕم خۆشەوێ و ئەویانم خۆش ناوێت، ئەمەیان شتی بۆ ئەکەم و ئەویان شتی بۆ ناکەم. ئەوە زوڵمەکەی، زوڵم. هەر کەسێک زوڵم کا لەگەڵ پێغەمبەرە نییە. هەر کەسێک هەر زوڵمێ بکا لە پێغەمبەر دوورە و پێغەمبەر لەو دوورە. بە تایبەت ئێستا بازە عائلەیەک هەیە، هەژنۆ کچیان هەیە، بەس ئەمساڵ کوڕێکیان بووە، هەموویانە بن بە قوربانی ئەو کوڕە، بەڵام ئەم کچە چاکانەی هەموو لەبیر چوێتەوە. کچی ساڵح، کچی قورئان خوێن، کچی ئەهلی مزگەوت، کچی نوێشکەر. با بلام كركشي كجورة أبي يا شيء تيا ديوانا بلام حرمتي أم كش جوانا أنا ناقري نخي فرق عبين يكروك شك النخي فرق عبين أم كر النخي لقى الكركي ترتا هم يان كريتون شون كأوقات تو لقى الحسنات أو أنا لدواي خود مساوي نبي وكون تو فرق تخستون أو أنا إخوائي جورش فرق أنا خالق الطوا هموتان سورة يوسف تان بيستوه يوسفي فقير أو بيغمر عزيزة برز أخلاق جوانا بسنده بولي قوما چونك باوكي فرق يخز لغا كركادي تليا چونك فرق يخز دجمنايتي دروز بو إيسا زور كزي خانوكي طابو كله لسر كركي كشكاني ببش كردوه همو روجي هزار جوان شبو باوكو كركاني تلي ببش كردوه نابي أما حراما أما شرع إخوة قبوليني أما الشرع قبولني أما أخلاقه أما أخلاقي كسي أقنية كشوين كوتي بيغمر بيو بتمامي لقل بيغمر أبشي تبهشتوا روشي كان لما جيزي بيغمر أبيايك منعلكي هاد بولاي وقرتي ماشي كردو اختسر راني كراكي تريشي هاد تنها داي نشان لفالي خويا داينا بيغمر فرموي والله عدالة النكر تول جماعتي زال مكاني اما لا دانشتنيك ولا قبليك يعني حتى لما تشكرنا انا بفرق يا اخي ايت اللي دلوتو يكي كان زياتر خوجوي او قيناك بلام لك اخلاق وسلوكا نا بفرق يا اخي حديثك تدي في غمر عليه الصلاه والسلام مسلم روايتيك افرم اتقوا الله واعدلوا في اولادكم لخوا بترسنو عدالت كار كان لقل من دالك أنت أنا لبيني من دالك أنت أنا فرق جوازي دروز بكن خالي شوارم برا إذا كان عدم الدعاء للأولاد زور كزي الدعاء بمن دالكاني ناكا أما حرامة أما كارك خرابكي أبيتو دعاء بي بمن دالكانت بتعيب الدعاء بوك بأخويا ببيسن كتو أوانة خوجي كاتك جنينه بلا دك خوا مباركي كانت كركم ومدم هي بخت وربي ومدم هي الدين تبارز راوي رجعنا لبردمي خوانا لما جي ساعه دعاي بوكا لخوا بباروك خوا صالحيكا كخوا وايدنا كان ناني حرام خوا باري حرام بخوا دعاي بوكا او كرا دقه بدقه قشاكا عقلي قشاكا ما دام باوكي دعاي بوكا خالي بينجمو أخير رحمتي خوالي بقد دعاي شر لمنال ابنكي جونك اللي بيستو چوار ساعاتي شو روش دا كاتك هي باوكو دايك هر دعاي بكا خوا قبول يكا چخير بيت شر لمنالكي في غمر حكايتي كمان بو قرينتو رسولي خوا فرمي عليه الصلاة والسلام بيابك بو ناوي جريج بو بيابك زور صالح بو طبعاً پیشی زمانی پیامبر پیام زمانی پیامبر که این تربو اتیت شو اشکاوتی که او پشتی آواه که علی دعای کرد دایی که به تاقد بود دایی زور عاطفی زور مبنال به تاقد بود چو ولای لبر درگاه که او تی جریج گیان جریج قدری خوا علیو کاتل نیش او جوابی ندايو طبعاً بر زکان ولی را قصه کم آگاتن لبی هر کسی لنیجی سنت او دایی که بانگی ریا کده به لنویج سنت ها جوایی بیتو اگر باو کد لنویج سنت ها بی بانگی ریا کردی او بلای بلا باو ایگه لنویج ها بطال نابیتو او لنویج ها بو جوابی ندائیو ام جارا کل او تی بخواه رکم سرگرمی دینداری قیناکا بیانی هلکورونی که باشی بو ساز کردو هاتو بو اشکوتکا هاتو بردرگا که او تی جریج گیان قدری خواه بو لنویج ها بو هالكورونا كي ودانا وقرايو روجي سيام عيني شد هالكورونا يبوي أنا هاد سيلك قدري أخوة وهل اللي يجاو وتي يا ربي رول النمري هتا وكو آفرتي صليطة بي يا ربي نمري هتا آفرتي صليطة أبيني شاود بآفرتي صليطة كي باش ای خواه چون امر رگ خا بوی ام دعای دایکا قبول بو بیانت دی ام پیاوا ناوی مشهور بو لو منطقه و ناو چا اما پیاوی کی صالحه هر دعای کا خو گیره یکا هر دعای کا خو قبول یکا طبعا پیاوی صالح لو لا تابو پیاوی فاسق رقیتی دی اوج بزانه بر زکم هر وقت یک رقل لاهلی مزگود بو بزانه الا فسقی کوتی یا خوفنا هر کس ی ریک د مالی خو نا به رقل لی بس فاسق كان رقيان لو كساني كزول التزامان بشرع وقرآن وبيغمر وهاي اترهم روجه غيبتي انا كردو بياوكي خراب وخلق خلطين وفي الله خلق يكاو امانا وكو اعتادي بعض كسيكي دين تنكا بعض كسيكي دين تنكا حلوى قسيقة بيسيتر هزار جالي ليتو اي كاك برو تحقيقي كبزان وايا تحقيقي قبسة كبزان وايا واني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أكر كسيغاتو فاسق قسيكي بوكردي زميك يكيكي أهلي إيماني بوكردي بروني كروا رون فتبينوا أما القرآن أمرت فيها أم فاسقانا كوبونو الرجاكيان وتيان بخاشتي كي بودرو زكين حياة أول وآخر يبي چون خواه پنامان با يكي لوف آفرة فاسقاني دورو بري خوايان قناعتي عن كل لقل بياي كاجود هو حك الزيناي كل لقل يا مسكي هالواسي دعاءه من الله كيدانا خبر يا دابا باشا تنجمع بي باشا ها أما بيا وصالح حك يا كتو يلا أما كريهو جنكيا هنا بو مجلس باشا وتي أفرت رازك أي وتي بلا أي أبي جوتي أما تن صالح كمني خلط عنده أبرن كي أرن طبعاً بوها هناني أو فاسقانة سربيانة إتد رسمك بينا في الشعب وبدان شيئا لقلوه فاسق بيو بياويكي صالح كويتا بردميان أبي چنة شقيان تي الله بي حل أشكوتك حتى قيان يعني مجلس إلهي باشا هر شقيان تي الله كتايا كتايا نقع فيك فهما دستي خوان بوشي هنا أقايلة هيجنية فقيرة آقای لیجنی پیشاوتی هی پیاوی فاسق اما آوابی اما اخلاقت بو تو اما خلطان دو و تی پیشا آقام لیجنی فرمو اما فرموی چی اما منالی تو نیه با جنکه اوید جنکه لیوی بو با جنکه اوید جنکه ام پیاو بو لگل تو آجود بو و تی بلا قربان ام پیاو بو ای خواهیان دیتا چی بکایتا اما شاید و تو آبتا حیچ نما و تی دی جنابی پاشا ایجا اما قصه که پیغمبر ایگرانه تو هزار صلوات با پیغمبر تی دی جنابی پاشا ایجازم با من دور که عنویش کن بخوا و تی باشا قیچه که دور که عنویشی کن و تی جنابی پاشا امن علیک امرو لدائیگ وو وا کردو تان دائیکی بشاید بسر منه و بی کردو امنا لگر شاهیدی با قبول یکی و تی ارولا قبول یکم کراسکی الله یو دو پلتو کی کشا و نو کیا و تی رولا باو کی تو کی و تی جنابی پاشا باو کی من فلانه کسی شوانه لبنی فلانه داره لگل دایک موجود بو و تی جنابی پاشا ترسم ندبیست بی ام جاره لی یایو و تیو ام جارش لی یایو و تیو طبعا سی کزن که قصیان کلو و بنالی یکی کن امیه ام جاورا فاسق كان دسيان كر بس من لا سربادان سربادان وخوا برافي عليك يا عجائب قران جيك خوف انسان كفاسق وقران شي بو خيت براي بناك اما يبيني بچاوي خوي هيش توبه نك قاتنا جا شاهد يقسى كمان امي رحمتي اخوان ليبي اها جريج بو هي دعاي كي شر يديك هو ام هم شقاين دي الله فقير اخو او هم تي الله علي اخوان كي بيني جاقسك كاتك تشوب ولا باشا سليقه او افرتاني كي يله بياو نادن شرم له بياو ناكن لين بيش كوتنا كاكا اغا بيا افرت شرمكا او رجعيته او كون فلسطين افرتي سليته بو الين كشرمي نبي خوابنا قلت لك هناك بيني لا لحو شکی پاشا ام آفرتانی چاپ یکو که دانشتون لیوه همو لگل پیاوانا پیکنین یا قلی پیکنین لیده ألي بيدي دعاء كيدايكي كرديو تي والله أما دعاء كيدايكم أما دعاء كيدايكم جاء رحمتي خوالي بدعاء خير ومن الله كانك دعاء شر يعني مكة خواهي قولا لبرنا وجوانا كالي فهي الرحم بأي موقع مؤمتي في غمضك آخر قسمان بميني نوا الله رحمتي خوالي بمن الله كان لقل خوة تابين أبو مزقو رحمتي خوايش اللي برفيقك دروس كبوك ركت رفيقي صالح رفيقي صالح رفيق تأثيري سحري هي تأثيري سحري أقل رفيقي باشي هي بي هل تأثيري ليك رفيقي خراب يا بي هل تأثيري ليك يا الله
1: يا رحمن
0: يا رحيم
1: يا ملك
0: يا قدوس يا سلام
1: يا
0: مؤمن يا مهيمن
1: يا عزيز
0: يا جبار
1: يا متكبر
0: يا خالق
1: يا بارئ
0: يا مصور
1: يا غفار
0: يا قهار
1: يا وهاب
0: يا فتاح
1: يا رزاق
0: يا عليم
1: يا قابض
0: يا باسط
1: يا خافض
0: يا رافع
1: يا معز
0: يا مذل
1: يا سميع
0: يا بصير
1: يا حكم
0: يا عدل
1: يا لطيف
0: يا خبير
1: يا حليم
0: يا حكيم
1: يا عظيم
0: يا غفور
1: يا شكور
0: يا كبير
1: يا علي
0: يا حفيظ
1: يا مقيت
0: يا حسيب
1: يا جليل
0: يا كريم
1: يا رقيب
0: يا مجيب
1: يا واسع
0: يا ودود
1: يا مجيد
0: يا باعث
1: يا شهيد
0: يا وكيل
1: يا حق
0: يا قوي
1: يا متين
0: يا ولي
1: يا حميد
0: يا محصي
1: يا مبدئ
0: يا معيد
1: يا محيي
0: يا مميت
1: يا حي
0: يا قيوم
1: يا واجد
0: يا ماجد
1: يا واحد
0: يا صمد
1: يا قادر
0: يا مقتدر
1: يا مقدم
0: يا مؤخر
1: يا أول
0: يا آخر
1: يا ظاهر
0: يا باطن
1: يا والي
0: يا متعال
1: يا بر
0: يا تواب
1: يا منتقم
0: يا عفو
1: يا رؤوف
0: يا مالك الملك
1: يا ذا الجلال والإكرام
0: يا مقسط
1: يا جامع
0: يا غني
1: يا مغني
0: يا مانع
1: يا ضار
0: يا نافع
1: يا نور
0: يا هادي
1: يا بديع
0: يا باقي
1: يا وارث
0: يا رشيد
1: يا صبور
0: يا ستير خايل برخاتي من أودنا يخوت الرحمن في أبقى عاقبة من خير بي إيمان من سلامة بي الله يعقوب سر بن أحمان أبيني أبناه باو بدايك وان خوش بي أبناه ما وساكان وان خوش بي لأهلي خير وخيرات خوش بي أبناه يم مجلس وان خوش بي خايل برخاتي من أودنا يخوت الشفاء لخوشكان ديني خايل برخاتينا وجوانا كان يخوت أمز المستمي كهاب سر والله تو عالمي إسلامي و خواهی امضا مستمر لب، خواهی اما قدرش لولاتی ما کوتی تو، لبرنا و جوان کانی خود خواهی اما اگر بچینی تو، رگنج کان من مبارزی، لبر خواهی تی خود لد پارم و اسلامتی من للاشینی کی، گناه من للاقه زون کی، لبرنا و جوان کانی خود لس اسلامتی من جینی، لس اسلامتی من برینی، لس اسلامتی زینوان کی تو. نجل بياخي في غمرة حشر معبين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوندا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ايمش ليادي لدايك بوني او خوشوي سمان دا بلين يو دكينوا كأوي بو خمان بيما خوش بيت بو براو خوشكانش مان.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يمش ليادي لدايق بونيدا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين
1: محمد محمد مجتبى يا مصطفى
2: مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يقوركان رزقاري بو

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: شکدار بیت یادی هات ن دنیای حضرتی فخری کائنات حضرتی محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم. خوشویستانم امل خدمتی از خوشویستان راست و خوکا برنامه کن من پیوندی کنی از خوشویستیش ورگرین لخدمت برای از خوشویست من ماموسا ملا عمری آرزوین ماموسا جان سلام علیکم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا وشفيع درودنا وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوات على الإمام العزيز خوشويستم
0: صلوات خوشنا بشما وصي خوشويست صلواتكم
1: إن شاء الله ما مسجل من امرو فوق هي صالح جتن نبول لهم براسي امرو صالح هشتاكان بير اكاتو كلا خدمت ما مسا محمد الشيخ سميع اخو دوره بوقات قران دوره كي بركال نور كلا مزود دامي عيد ديوان كلا مزود صلاح الدين ام بو نانز خوشي ديرا لو كاتيا ما مسا يعني برزو عزيز خوشويس كتجيبي كان دانا قران يان لعب وخلق سري ده كان خل دريك انسان كريان يبو كاتنا بو يسخر كي يسوكو كاتانا نماو براسي زور زور مشاقی او کاتانه بوم من زور زور مشاقی او آن مکو ما مساعدی دو برگزانه و الله ایجاران که ما مساعک مانی بینیم و ترسایی سامی کتین اما نفیاوی که دورو خوشویز بود ولی خوزگا ایسا ما مساعنی آینی اما و کجینشینی پیغمبریان صلی اللہ علیہ وسلم ببن پیشوائج با پیشوائج را سقینا ملت یمیتی وات وافی زکات ما مساعنی آینی را برایتی من کات لم روش دائما زور مشاقین ببینینی او ما مصاع عزيز خوشويسانا كأمبوني أجيرن من أمره بكنا بنايك كشم الرخاي روشنايد وزور زور زور زور مصاعهم با أوزو إلهي تدروز بوهو هو اللي يكفر لخلق همي اللهم صلي على سيدنا محمد همي مولاي صليم همي سلوي ديجوان همي سيجوان لقل أوش أخ خواني نورو لقل أوش دياري دسي همو نابناك أنك روشت وبو مالوا أم وقتا في غمليان بو إمي سازانوا إما تواني مانا لبكات وقتا براسی او مو شاف من دوزینا دلی رو بفی خو من بروی مشکلن توزیا سالانی زو بگیم از اینو بایا توزیا سالانی زو اما چی من که داره ایسش بکرایا خوزگا پیغمد یان سا آسالم علم سردمه دا بینیشتای علم سردمه بمایل جیانا بس بو اوی او میلت بزنه که هستی برو بایتی انسانتی خوشویسی امینی تنها لوا بو لکسی ترا نبیت و دلنا بلو بلان بداخل ایمی کرت زور حلگا زور حب إما يكون كمال الرزيت الهي بيجرين لدين زياتر لإيمان زياتر أويك أخواجان جل جلاله وإما دانا ولا كلمة قرآن وعطوب السيني بيا غمص صلى الله عليه وسلم همي نصيحاته خوشيبوا كاواني بريس وكاق أحمد الشيخ قادر رجع عليك إن شاء الله لقوم كمال في آي خوشيبي سيك شويتر زور خزات يعني با دين الإسلام كدوا با إما وابكين مزقوتا كان من فكين خوشي بروحي إلهي بروحي إيماني بخوشيبي سيو بصلاواتان بالا ناو همو شو نکانا ایما بغض و قینا لناو بدین لنا همو شو نکان بیونا مای ارسی و آوا داری بو خوشی والله ما موسا شفاعت سالانی پیشوتر که ایما لمزگو دماینا لمزگو دی صلاح دین نسیلوان که ایتر براسی نیجی بانی اکرا او خلق دا عنیز ولی ختم قرآنی دی روزو خلق ادناع رسا و حتاکو نیجی زحاکش نکر دایا والله يسا خلق ماني فلي مزقو كيكي والله ما مصاف سلام لا يتو باز بازين كابو درو والله يسا شيطان نو شعون ما زقا دنيا بلغو دائما روكين مزقو چنك مزقو تيشوه هم لا يكمانا لم رجد همان فيمان فازا كينوا فلين فيا غمر جان صلى الله عليه وسلم دلني هذا وقت سنتا كان يتو جيبا جيا كين كاوي توجد إن شاء الله إن شاء الله دواي همو ربازا جوانا كان يتو كوين دوبار فتبارا
0: پیروز بر جنابیشتان موسای خوشویست و سواز بر جنابت
1: استان خوش بی اخوا استان کاریز مانه با مال و مال همولا انشاءالله
0: اخوا سلامت انشاءالله زوز و سواز
1: بر اختان روشنایی بلی نبینن کمرو دلی او خلقی خوش کن خواه گرد و خوش انکه انشاءالله اللهم
0: امین خواه دلیان خوش که یا ربی دست خوش موسای خوشویست از زنم ما پاش حوالکان انشاءالله دین و خزمتی وی از دو خوشویست و بر دوام بین لسر ام برنامه تایبتی مانكي مولود وروجي دوانزير ربيع الأول درودي عزيز

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم فرمويتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره بايمش ليادي لدايق بونيدا بلين نيوبكينوا كالقل دراوسي كان مانا باش كردار بينو ريزيان لسر چاوان مان بي.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوندا بلين ودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: خوشویسانم یما پیوندکانی و برزو خوشویس و رگرین لخزمن واسا ملا امیدی با و مردهی انما واسا جان سلام علیکم
1: پیغمبری سرور ماموسا و رابر نوری چاو من تاجی سرمان لجناب تو لطواوی بی سرانی بر ریزو لکردستان و لجیهانی اسلامی مروفاتی پیروز به
0: وما
1: ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمتی عظمایا بو همو مروفاتی تنکا خواهی فرورگار افرمی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم لبل خاتي پیغمبر صلى الله عليه واله وصحبه وسلم همو كافر كانش كسزاي سختي خوي گور شايستبون خوي گور سزاي ندان سلام رحمتك هات بر دواما خوي گور بو گناح باران جفن وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون
0: حتى اما دست خوشی منه با جناب ما و ساملا امید پی من خوش در خزمت تا بمینینه و لبرنامه که بس دو پیوندی سریع های با اوانوار بگرین و اینجا اینه و خزمت جناب اکریت
1: بس توز شحنم کم پینا لخزمت تانم بس سرم بس
0: سراؤد انشاءالله با پلواری انا گرین قربان گیان
1: بس سراؤد
0: بله داده گشبین لکرکوک
2: بله خواهی خواهی لطول همو کارمدان و بیسرانی مریض و امام خیزور مریض که اسلامیوانی جناب
0: زوز و سواس تانه کنده دگر بین زوز سواس با جناب تان چی تانه با امروز مبارکا
2: بله ایشالا اما انگه ببیت خیر خوشی با همو مسلمانه براستی من دل خوشم کم را بجدارم که لن برنامه جوانا ایشالا ایش خواهی دوره قدشتان داده و نمونه تان زیاده ایشالله ایشالله اما بیت خیر خوشی و همو بسلمانه یعنی جیهان خواهی داره ایشالله لدرد و بلا دور من که ایشالله
0: ایوز
2: لدو آل خیر بیوش من مکن خواهی داره ایوز لدرد و بلا دور که ایشالله من خواهی گنده
0: خواهی داره
2: خواهی داره قدرش تان داده
0: زوز و سفاس و علیک السلام و رحمت الله و برکاته که محمد لپین جون که محمد جان بلا قربان گیان لخزمت تانایین
3: على رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقائدنا ونور أبصارنا محمد صلوات
0: صلى الله عليه وسلم صلوات
3: لله كاتا جانا قانين بچه قلمه بچه زبانه وصفي پیغمبري نازل كين صلى الله عليه وسلم وصفي محمد المصطفى كين صلى الله عليه وسلم بچه قلمه بچه زمانك نازل وصفي كين نازل بچه قلمه زبانه وصفي كين هزاران هزار صلوات لدياري پاك پیغمبري نازل صلى الله عليه وسلم بخو مانو دايك و باوك مانو مقرباني پیغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم بقرباني روحي پیغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم كاسا جامن هيش تكمنية يا
0: كان خوش بك محمد كيان
3: كيروزبائي لهمو مسلمانان جيانو بريس تانكم
0: زو زو سواسك ان دست خوش بدعاي خير من بوبك ان شاء الله
3: خواهي جولة بلا مصيبت تان فارا زكاة جاكا كوتوبي لهمو برنامه
0: كاتا ان شاء الله لقد جناتا
3: يو قدم دا بيانجونو يا خواسا كوتوبي ان شاء الله رابيو استيادا حرب منه
0: حتا ان شاء الله خواهد سخواش بکا محمد جان سو سو سو سن که ما مسا خوشویس من جنابی ما مسا ملا امید با مردی لخدمت قربان جان دوزو لبرد نکین که او دو پیوندی ما ورگر چون کله بروی با اوتمن زول سر خدمت نمینه ولا خدمت این
1: خدمت لمنو الحمد لله لشار سلیمانی لمزگوتی کاک احمد شیخ سلیمانی رضا و رحمت
0: الله ما شاء الله
1: لشقا مکان لناو مزگوت لبانی ساعات هشتوا با جماوری کی زور خلق نقل او شیرینی ابخشتوا خوشویسی و وفاداری بو پیغمبر سرور من صلی الله علیه و سلم دوبات تازه اکریتوا وكو بيخودي الشاعر أفرمي بكي كتبه دلي كنيبه اشتياقيتو حياتي من وصاليتو مماتي من فراقيتو بلي بري خيالتو علاجي شيتو هاركا نادي الشاعر أفرمي أي ساكني ريازي مديني منورة قربان لطفي بفرمو مديني منورة كل كدسانة لشاركة كحمي الشيخة صلاو انارين بو مديني منوره قالين اي پیغمبري سرور من
0: ملي
1: كردي مسلمان نصر سنته رباز وعشقته والو بيتو علماء ودينكيتو بردوامين هو دارم ام اسقو سوزو او نفاكا كخوا بالرحمه للعالمين وسيكردوا كخوا جورات سنجال القران دا وسيكردوا وانك لعلى خلق عظيم براسي پیغمبري سرور من برلنتيرين وبالاترين اكارو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في غمر هاتة أخلاق جوانا كان جوا جوانتر بکا هتاکو بنداتی لکوی لرزگار بکا هتاکو خواه پرستی و یکتا پرستی و عشقی خواهی مروف دوستی هاوکاری براتی جنگ دوستی مافی جرائه بو همو خواهن مافکان هتاکو کت زنده بچهان نکره هتاکو آفرتان مافکان یعن پارزداو بی هتاکو دار و درخ جان داران لپیام جوانه که که قرآن پیروزه گورترین معجزه خواه گوره افرمه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم أما بيامي إسلام بيامي آشتيا برايتيا بيكوزيانا خوشويستيا ريزة وفايا أم بيغمر السرورة يكسلاوان لدي داري بيخوا كسلاوان لدي داتيا دتاوان تسريتوا ددرجوا برزبيتوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات لكردستانا كخرمان هلا جيرا كبوك قوازايوا كخلو خرمان أبوك الرز أبرا كأجل ينصر أبردوائي بسم الله ولبيك اللهم لبيك أهم فرمو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خوشوي في تيغمار لناخو دل مانا يا نوري تاو مانا تاجي سر مانا خو مانو مانو مانو مانو ففي داي أوسر وربين إن شاء الله
0: صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله جنابي موصى ملا أميد من بيام خوشا برسيارك ليف كم كا چن مولونا مل جياني تويا كاريگري هبوا هرب منالي چنك كوتن سر رباز علماء و اولياء و دوستاني خوا لري مولونا مول لري او مجلس ربانياني كبينيوتا كاريگري هبوا كتوبشيتا علوم شرعي بشيت زانست شرعي كانو بيتا ما مصاب بيتا ملا
1: قربان من تمنم 5 سال بو 6 سال بو لغندي احماوال با ومدل نزيك شال رابري موسم احمد ما نبو الرحمه لقبري ملا سعدني باديلم موسم احمد كيت هميان سالانا شيخ دلالي قابلون حاجي شيخ ابراهيم قادر كرم امانه اهاتن مولا سليم يعني خكاش عثماني صلى الله درجات يعني عاليك قربان كشيخ نوري امانه اهاتن ما مصا بسن اهاتي قراني كيلوز دس يعني في اكر دوايتر ما مصان وتارك اني جوان يعني افرمو دوايتر قصيدة مولا سليم بردان أخوان دو والله إيماني إنساني إيمان دار زيعك يكبسر هاتي بو أجيرمو خلنا حد بك من منالبوم كوريكي خزمان هبو خواهي قورا هدايتي داب هوي أوي ما مستايكي برز لكاتي موليدا باسي فضلي نواجيك بيشو تنواجي كم أنجام نعدا خواهي هدايتي أو بركتو هدايتيك إما همانا بهوي حديثو بركتي أو فيه وشاكانو عشقو ناسينو خوشوستي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم صلي حتى استو لقبري شاو لقيامتي شاو لكو مقاكش
0: كاري قليل السلمن ولسلها متاكي كردي مسلمانية راس صور راس جنابي ماموسى ملاوميد قربان يمن لم رجانيا يادي مولودي في مسلم چي بكين باشا يعني مسلمانان چي بكين باشا صلاوات بن
1: يكم شد
0: بله
1: يكم شد يقريزي وخوشوستي برايتي وبيكوجيان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أوانيك وفاتيان كل دو عام وكما مصاو بيهو شاكان دوهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هج بغزك معنا بأوي مسلمان خوشمان بي دو عام بخيري بوكي هاو كاريب كين دوهم صلاوات زول لبدين سجاري بيغم صلى الله عليه وسلم السيم سنة كاني آكار برزو روشت كاني كشتي جيب جيب كين اواني وكو سيواك وكو نيجي السنة وكو شو نيج وكو اوي خالي كتير دش جلوي هتيو هجار نداد فقي خالي كتير اواني كشيكو ملاتيان سوحو اشتالايان بوب كين اواني بيشتيان بأيما هيا امسان كاريان بوب كين لما نا هتي خير خوافن وفعلو الخيرة
0: بلا
1: هاتي كردوي خير هي وتاك هي ما انجامي بين ذكري خوا زور بكين فاصي خوا بكين سام نعمته تنكا خواي جور القراني بيروزا هاتي نعمتي ها ومنتي نكر الى وفرمتي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
0: الله
1: أكبر منت أكاكم نعمة عثمان أردني في غمر سرور معنا
0: صلى الله
1: عليه وسلم
0: زور جوانا
1: أم نعمة بو أم نعمة في غمر لقيامة شفاعت بو هم أمتك يكا خواهي قولا لآخر سورة توبة فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم إمام قرطبي فرمي دو صفتي قولا داوبة يا غمر كالرأفة الرحيمة كتي غمر صلى الله عليه وسلم زور بسوزة زور مهربانة أو عند إما يخرج أبيتها والرئك على قيامتها إما بلقاء شادين تكامان بؤكا رجامان بؤكا لخدمة خوي تبارك وتعالى
0: إن شاء الله ما وصاكاني ما زیاتر عزیزی جنابتان ناین خواهی گروه پدرشتان با تو زور سود من بینی لو تجوانکانی جنابتان خواهی گروه پدرتان که و انشالله با ایمتان بیاله
1: دست رو معتکم زور زور سپاسی برنامه کتانکم بطابتی جناب الحمده برنامه که روحی جوانی کردواری جوان پیشش که یان ربیت من دریج بی شعری که مدیه طبعا همو شعرانی کرد وقب سیری وصفی پیغمری خواهن کرد و حضرت شیخ مارسی نوجه افرمه سلام سلام سلام سلام على من هدانا سبیل السلام صلاة و سلام ارا بها وجه خیر الورا فی المنام صلاة شدها عنبر التمام محوی شاعری افرمه و صلى الله على أو بحر علم عرفانا كدرك غورنا كغير علم الله سبحانه الله وصلى الله على أو ذات باك آية من بقرباني بم أعلى معجزي نور قرآنا
0: الله أكبر يا أخو خوش ذاتاً باتو جنابي ما وصلنا ميدي باومرتي
1: زوز فاسي جنابتان
0: كما وصل خوش ويست
1: يعني ربي دستان خوش بي بارك الله فيكم
0: خوش ذاتاً باتو يا أخو
1: مولوك روز بي بي عاشتي وبراتي بو همو بشاير
0: اللهم آمين يا ربي دستان خوش بي خوش ذاتاً باتو ما وصل جن ما وصل خوش ويست خوال لقلب قربان خوال حافظ بقربان خوال لقلب إن شاء الله خوال حافظ بي أخوام خوش ويستانم ما پشوية كورة گرين و جارة تردين و خزمتي و عزيز

0: ايش قلب شو
1: ما مستكوا بلا ام هل من دالي وبهريم هرهبو هل من دالي بهريم هرهبو بلا نمد دوزي و ند نت برجام سري كخواي غور من نخوش كن نخوش بم او بهركه پيشان دم لا لانه هتو هشت ودسن بشار نسين كرت لانه هتو هشت ودسن بشار نسين كرتو حتى استشهر دوام الحمد لله ما مستاي من ما مستاي ما مستاي انا پیغمبرا وانا كاني ناغور ما بهر شي زيرو غوهرا اگر هر کس یکیش حزی له خوشی ایرو او سرا با بغریته بر ریوازی او ما مستای ری برا نه یارانی ما مستاکم بنا ساری لزور لاوا لدو زور لیکولی نوا دانن با راستیانا وا اگر استاد جان دا با ما و یک فرقا وا ل دنیا د کو جان دا وا گری تاوانو اجاوا گر او نه بعدم گرت بر ریای کی بمتسی یاد ابو مداری دستی یاسای شی هارو برسی بلام کاتک او مناسی را وستا مول خون پرسی لینه گرام بم بزمار زور داران بم دل کرسی
0: الحمد لله انا اسد استشهد ان شاء الله دول دراش تمام
2: ما شاء الله بس برد محتمل ما
1: ما مثلا اكتب جهنمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبدايتي حتى نهايتي يعني همي بشاعر بوزن وقافي لسن سرساوي چاك ورجيراي الحمد لله ببي ببي بختان ببي غيبت لخواب الزياد يعني بشيوي شي چاك وپاك وپخت الحمد لله نسرايا تقريبا 8500 حتى 9000 دير دبي يعني زوربەی هەر زۆری لە گوڵاوی سەرمۆر ڕحیق مەختوومە گیرایە ئەی پێغەمبەر سەروەرەکەم هەموو کاتێ گوڵی تازەی تەنها ئیسلام ڕێگا ژینە تۆش ڕابەری ئەو ڕێبازەی لێزانێکی ڕاستەقینەی بە یادی تۆ دڵم شادە ئەمە شاهێدی مێژووە یادی تۆ پاکترین یادە تۆ پێشەوای دین و ژینی ئەی ئەستێرە ئاسمانی شەو بە قوربانی یادی تۆ بین هەزارانی وەک من و ئەو الحمد لله شكر بخواي قورا زاوا او نموني او يعني كسبي ومن نبي لا تقنط من رحمه الله خواي قورا لدوها مو هرواز نشي وكر هي الحمد لله بيس 4 سال بيس 3 سال ساعه عربانه بوم بيس 4 سال ساعه عربانه بوم بلا خواي قورا اذا ويش هذا سيك هل بس مثال الحمد لله عندك بفي عند اسم بداري دسم الحمد لله الاخوه بزياده ما وصل بيس 3 سال باورت هي باورت بيس 3 سال حكو بيس 3 ساعه بس خوای گورا بلا ما مستعین زیر یکم رحم خوای گورا بودوم خزانم ما مستعین ام حتی اونی دیار بم منتم بن خوشی نبو از ما مست او خاتی لسر عالم انا بم او چی او جانا من وشی لسر عالم من دسم قلمینه دگرد زاری وهابو درو مادی وان شکر به خوای گورا هنده تنزل بم قلم بدسنه دکد برجوم دنسی ها یعنی دنیا دنیای کاغذه کاغذم به دست نده که لم قباب نمی نوشی
0: الحمدلله روزانه خویشتم
2: ما مشتاق بر بسی بر محتم محتم نه ما مشتاق نمی کرد دست به نه قرآن
0: Thank you.

0: بسم الله
1: خوابم درچه
2: ده كواكي سي محمودك والله درچه شريشن
3: جنك نكي بو ما اندرسي
4: صار لسر بو ما اندرچه سكاني كان بيرتانچه
5: سركي اور بو ما اندرچه
6: بيروزا بو منيش درچو
7: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
8: برمن صلى الله عليه وسلم فرميتي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدى يقبوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو بسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين ودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: هوالا كان بس بانسري.

Salavatan lebe binerani speda am katatan baş. Yadi la daik buni serveri mrovayetia. Muhammed Rudi khoy la serbet. Am yadatan pirozbet. 12 Rabiul Awwal har sal. Hawler yakan ziyawaster la sharu sharos kakani tri haremi Kurdistan. Am yada mazna dakanawa. هر یکو بزرگ امیاده دکاته و هیا شیرینی دبخشیت لو روژا هیا خولی کردوته و هیا تکسی بخورایی هیا عیاده بخورایی هیا لم روژا دا خوین دبخشیت با لولاشه و ذکر و سلاوات و منازات هیا سلاوات لسر جانی پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم ليدا دان بيكوا لقل مان بن راوبو سوني هاولاتيان وردقلين لسار ام يادا بيروزا بزانين مسلماناني شاري هولير وشارو شاروس كاكاني تريش لهوليري باي تختن سيان هيا هستيان سيا لم روجا بيروزا دان

0: rahmetullahi ve berekat ve xeyr bin. Ya Rabbi le zenabistan u hamu muslimanani dunya piroz be taybeti muslimanani Kurdistan u hawlerij be taybeti.
1: Se peyamektan hela vro.
0: Vallahi taban dil khosh in baroj le daybuni peygamberi alayhi salatu ve salam dil khosh in bo khalkash kala muhabbati peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yani aw khosh der da bri balam aw muhabbatu aw der bri ne inshallah bi taamali bar dawam bin sunnat u akhlaq u roshtakan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem khoman u aile u khizan u ulat man da zindib kainawa لو اسفاده لي بكنس كبيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سرمشقي سركوتني ايمي للدنيا ولا قيامت اواني جيردست بغريب ديانا بن بيغمبري ودركه صلى الله عليه وسلم اواني ديانا بن دجمنات ياكد بزربون دا مشك بمعنى الى الدنيا وقيامه ديار بين وكو بلال حبشي وامصالي ورضا رحمه اخوان لي لو ديار بين للدنيا ولا قيامت بابند السنه والرباط بيغمبري صلى الله عليه وسلم سركوتي دنيا وقيامه دبين ان شاء الله
1: يعني فوت عند بغينوا مشتشتريشم هيا حولير يكان زي واستر لشارو شارس كان يترد بين او ياده برس رادا
2: خوي قبر دفرمي ولكم في رسول الله اسوه حسنه بو ايوه هي لبي غنبري خوادا بيشنجي صلى الله عليه وسلم بو همو لا يكمان وكزنا امام مساش باسكر همو لا يكمان بابن بين برباسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سر كردو مسؤول كان دار پروربن بابن بين برباسي بيغمبر كدار پروريا دوله من دكان او باري خوي قبر بي بخشيون بدنا خرج دري خرج خوش بكن اوانه کوا کمو کړو نه خصانی گناه یانه یا هم لاک مان توبه وکاین ګره نو سره بازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوا ته هم لاک مان لو رشدا خوشوی سی در ببرین بسی به وعد و بلین دو پات کینو برین ای پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم وعد وی د سره بازی جو دشین و دمری حولیر یکان والله می حولیر یکان مال ویر یکان حولیر یکان شاری حولیر زور زادر شاری حولیر یعنی مدینه دوم مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم کا لا شی مبارک لیا بلام پیغمبری خوا بفرمایشتکان لنا و ایمیا شاری اولی ری پیشنگا لیاد کرنا و یادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زو زا بیستوم لسوران لسلیمانی لکوه خرق بسیاری حتی بلنا اولی ری هبو لو اپ و رای زمان ورگی دستان خوش بخوا پرداشت هم داتو باخی تام سیار
3: خوا بخیری بجری یو عدالم او ایده تا ایرکو انا خاوین بی خاوین باوینی چی را گری مادام هر دیدی صلوات لري د داوود په ذکرې خوایي یاد چې جوان او روزه روزه چې پیروزه روزه چې مبارکه هیوا دارم او نیته اله هله ماری خوش او روزه روزه چې بګور دانه
1: زور باشه تاسو څنګه ګرنګا صفات او روشتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنه کوم اندا زيبه زيبه کینو عمل او کار کوي
3: طبعا اوا بازار زماني من باز ناکره زور مهمة إنسان بتواني لروجانا لتركا لصعاد لصارانا تسن صلوات اللي دادا تسن دي أو بيغمبرة خوش روي لبروي زور زور كسماني بخوش مرا بدنا بيشتا عزمان لي بيت أخوين ما بزور بي علماء كان دارين زور صلوات اللي دي زور يادي بكي وزور دلبير بي وزور خوش بي إن شاء الله ديت أخوين ما إن شاء الله ديت أخوين ما إن شاء الله أنقوز برين إن شاء الله
1: شفاعاتي أوج دكوين إن شاء الله هر همون
3: إن شاء الله إن شاء الله
1: أقر روبا روب تواني با شتكت بيقوت با سو شيك ترستيك
3: قربان دبم كرا من خدام وخزمتكاري ما كالو أو روجي قربان دبم

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يقوركان رزقاري بو

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي يقوني دا بلين ودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: خوشویستانم ئێمە پەیوەندەکانی وێ بەڕێز و خۆشەویست وەرەگرین لە خزمن واسا مەلا ئومێدی باوەمەردەییان ماوەسا جان سەلام علیکم
1: پێغەمەری سەروەر مامۆسا و ڕابەر نووری چاومان تاجی سەرمان لە جەنابت و لە تەواوی بیسەرانی بەڕێز و لە کوردستان و لە جیهانی ئیسلامی مرۆڤایەتی پیرۆز بێ ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین پێغەمەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕەحمەتی عوزمایە بۆ هەموو مرۆڤایەتی چونکە خوای پەروەردگار ئەفەرمێ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم لبر خاتي پیغمبر صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هم كافر كانش كسزاي سختي خوای گوره شایسته بون خوای گوره سزای ندان سلام رحمتك هي بر دواما خوای گوره بو گناه باران جفن وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون
0: حتى اما دەست خۆشیمانەیە بۆ جناب ماوسا مەلا ئومێد پێمان خۆشە لە خزمەت تا بمێنینەوە لە بەرنامەکە بەس دوو پەیوەندی سەریع هەیە بە ئەوانە وەربگرین و ئینجاینەوە خزمەت جنابت ئەکرێت ئینشاءڵا بە پەلە وەریانە گرین قوربان گیان بەڵێ دادەگەشت بین لە کەرکووک
2: بەڵێ خوای خوا لە تۆ لە هەموو کارمەندان و بیسەرانی بەڕێز و مامۆسا زۆر بەڕێز کە ئێستا میوانی جەنابە
0: زۆر زۆر سوپاسان دەکەین دەگەشت بین زۆر سوپاس بۆ جەنابتان چیتان هەیە بۆ مرۆژە موبارەکە
2: بەڵێ ئینشاءڵە ئەم مانگە ببێتە خێر و خۆشی بۆ هەموو موسڵمانێ بەڕاستی من دڵخۆشم کام ڕەبەشدارین کە لەم بەرنامە جوانە ئینشاءڵە ئێوەش خوای گەورە پاداشتان داکەوە و نمونتان زیاکا انشاءالله انشاءالله اما بيت خير وخوشي وهمو بسلمان عن الجهاد
0: آمين يا
2: خوي دوري انشاءالله لدرد وبلا دور مانكا انشاءالله
0: انشاءالله
2: يوز لدعاء خير ببس مع المكان خوي دوري يوز لدرد وبلا دور كان انشاءالله مانكا
0: جاندر يخ بسلم
2: خوي دوري قاعد اخسان داتا
0: زوز وصفات وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك محمد لا بينجون كاك محمد جان
3: أسر جيان
0: بلا قربان جيان لخزمت تانين
3: على رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقائدنا ونور أبصارنا محمد صلى الله
0: عليه وسلم صلوات
3: لله كاشا جانا كان بچ قلم بچ زبان وصفي في غمر نازار كين صلى الله عليه وسلم وصفي محمد المصطفى كين صلى الله عليه وسلم بچ قلم بچ زمانك نازان وصفي كين نازان بچ قلم زبان وصفي كين هزاران هزار صلى الله عليه وسلم پاك بيا مري نازار صلى الله
0: عليه وسلم
3: بخو مانو دايك و باوك مانو بقرباني پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم با قربانی روحی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم کاش از یمن هیچ تکم نیه
0: یا کان خوش به کاک محمد کیان
3: ایروزبایی لهمو مسلمانان جیان و بریز دانکم
0: زو زو سپاس که این دست خوش به دعای خیر من بابک انشالله
3: خواهی گوره نبلا مصیبت کان پار زکاچ از یاد کار کوتوبی لهمو برنامه کان تا یا گرتم دا پیانجوانو یا خواه سر کوتوبی انشالله رابیه استیده
0: خوش بکاکم محمد جان زوس واسه ماماسای خوشویست من جنابی ماماسا ملا امید با مردهی لخزمتن قربان جان داوی زولی برد نکن که او دو پیوندی ما برگرد چون که لبروی با اوتمن زول سر خدنه میانه و لخزمتن
1: خزمت لمنو الحمد لله لشاری سلیمانی لمزگوتی کاک احمدی شیخ سلیمانی رضا و رحمتی
0: خواه
1: لشقا مکان لناو مزگوت لبانی ساعت هشتوا بجماوری کی زور خلق نقلو او شیرینی ابخشیتوا خوشویستی و وفاداری بو پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم دوپات و تازه اکریتوا وكو بي خودي شاعر أفرمي بكي كتبه دلي كني بي اشتياقي تو حياتي من وصالي تو مماتي من فراقي تو بلي پري خيالي تو علاجي شيتو هاركا نالي شاعر أفرمي أي ساكني ريازي مديني منورة قربان لطفي بفرمو مديني منورة ولا كدسانة لشاركا كحمي شيخوا صلاة وأنيرين بو مدينة منورة ألين أي في غمري سر ورمان من
0: كي
1: كردي مسلمان نصر سنة ريبازو عشقتو آلو بيتو علماء دينكتو بردوامين هوا دارم أم عشقو سوزو أوين فاكا كخواب الرحمة للعالمين وصفي كردوا كخواي قورة سنجال لقرآن دا وصفي كردوا وإنك لعلى خلق عظيم براسي پیغمبري سرومان برلنترين و بالاترين آكار و روشي بوا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق پیغمبر هاتا تا أخلاق جوانا كان جوان تر بكا هتاكو بنداتي لكوي لرزگار بكا هتاكو خوا فرستي و يكتا فرستي و عشقي خواهي مروف دوستي هاوكاري براتي جنگ دوستي ما في جرائي بو همو خوان ما فكان هتاكو كتزين دبا شوال نكري هتاكو آفلتان ما فكان يان پارز داو بي هتاكو دارو درخ جان داران لفيام جوانا كي كقرآني پيروزا گورترين معجزية خواهي گورا أفرمي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم اما پیامی اسلام، پیامی عشقیه، برایتیه، پیکوزیانه، خوشویستیه، ریز وفایه ام پیغمبر سروره یک صلاوان لدی داری بخوا، ده صلاوان لدی داتایا ده تاوان تسریتا و ده درجه و برزبیتا و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلوات لکردستانا که خرمان هلا جیرا که بوک گوازدائه و که خلو خرمان ابو که رز ابرا كأجل ينصر أبردوائي بسم الله لبيك اللهم لبيك أهم فرمو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خوشوي سيدي غمار لناخو دل مانا يا نوري تاو مانا تاجي سر مانا خو مانو مالو ملع مان بفداي أوسر وربي إن شاء الله
0: صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله جنابي موصى ملا أميت من بيام خوشة برسالك اللي يبكم كتن مولونا مل جياني تويا كاريغري هبوا هرب منالي چنك كوتن سر ربازي علماء و اولياء و دوستاني خواه لري مولونامه و لري او مجلس ربانياني كبينيو تا كاريگري هبو كتو بشيتا علوم شرعي بشيتا زانست شرعي كانو بيتا ما مصاب بيتا ملا
1: قربان من تمنم 5 سال بو 6 سال بو لگوندی احماوال باو مدل رنزی کشال را پری موسم ال احمد من هبو رحمت لقبری ملا سعدونی باتیلم موسم ال احمد دکیت الهمویان سالانه شیخ دلالی گابیلون حاجی شیخ ابراهیم قادر کرم امانه اهاتن مولا سلیم یعنی خکاش عثمانی سولا خو درجات یعنی عالی کا قربان کا شیخ نوری امانه اهاتن امام مصا بسن آیت قرآنی پیروز دست یعنی پی اکر دعایی تر امام مصان و تاریک یعنی جوان یعنی فرمو دعایی تر قصيده مولا سليمو بردان اخوان دو والله ايماني انساني ايمان دار زياكا يك بسر هاته بو اجيرمو
0: خدنا
1: عدبك من منالبوم كوريكي خزمان هبو خواي قورا هدايتي داب هوي اوي ما مستايكي برز دكاتي موليدا باسي فضلي نواجي كف بيشوتر نواجي كم انجامنا ادا خواه هدايتي اخي او بركتو هدايتي كأيما همانا بهوي حديثو بركتي او بيهو شاكانو عشقو ناسينو خوشوستي بيغمري خواهو صلى الله عليه وسلم
0: صلى
1: حتى استو لقبري شاو لقيامتي شاو لكو ملقاكش كاريقري لسر منو لسر همو تاكي كردي مسلماني
0: راس صور راس جنابي مامو صامل اوميد قربان يمن لم رجانيا يادي مولودي في عصرم چیب کن باشه؟ یعنی مسلمانان چیب کن باشه؟ صلوات من
1: یکم شد.
0: بله.
1: یکم شد یک ریزی و خوشویستی.
0: جوان.
1: برایتی و پیکوژیان. رب نخفی لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اوانی که وفاتیان کرد دو عام بکن ما مصاو پیاو چاکن.
0: بله.
1: دو هم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هیچ بغزک معنا بی. اوی مسلمان خوش من بی. دعای بخیری بکن. او كاريب كان دوهم صلوات زول اللي بدنا سجاري فيها خمس صلى الله عليه وسلم السيم سنة كاني آك على برزو الروش تكاني قشت جيب جيب كان او عني وكو السيواك وكو نيجي السنة وكو شو نيج وكو اوي خالك يتر دجلوي هتيو هجار نداد فقي خالك يتر او عني كشيكو ملاتين صحو اشتوهين بوبكين او عني بيشتين بأيما هيا امسان كاريان بوبكين لما هتي خير خوافن وفعلوا الخير
0: بلا
1: هتی که دوای خیر هی و چاکه هی ما انجامی بین ذکری خواه زور بکن سپاسی خواب کن است امن نعمته چون که خواهی جور لقرآنی پیروز هتی نعمتی ها و منتی نکرد ایلا و فرمایشی لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
0: الله
1: أكبر من نتأكا كم نعمة عزمانا دني في غمري سرور معنا
0: صلى الله عليه
1: وسلم
0: زور جوانا
1: أم نعمة بو أم نعمة في غمر لقيامتا شفاعت بو هم أمتك يكا خواهي قول الآخر سورة توبة أفرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم إمام قرطبي أفرمي دو استفتي قولي دعوة في غمر كالرأفة الرحيمة کتی غمر صلی الله علیه و سلم زور بسوزا زور مهربانا او اند ایمه خوش اوی چا وری اکا لقیامتا ایمه بلیقای شاد بین تکامان بو اکا رجامان بو اکا لخزمت خوی تبارک و تعالی
0: ان شاء الله ما وصیان ما زیاتر عزیزی جناب تان ناین خوی گور پدرشتان با تو زور سود من بینی لو تجوانکانی جناب تان خوی گور پدرتان کا و ان شاء الله بو ایمه تان بیاله
1: دست رو معتکم زور زور سپاسی برنامه که تانا کم بطابتی جناب الحمدلله برنامه که روحی جوانی کردواری جوان تشش که یان ربی تمن دریج بی شعری که مدیه طبعا همو شاعرانی کرد وقت بسیری وصی پی غمری خوان کرد و حضرت شیخ مارفی نوجی افرمه سلام سلام سلام سلام على من هدانا سبیل السلام صلاة و سلام ارا بها وجه الخير الورا في المنام صلاة شذها عنبر التمام محلی شاعری افرمه وصل الله على أو بحر علم عرفانا كدرك غورنا كغير علم الله سبحانه الله وصلى الله على أو ذات باك آية من بقرباني بم أعلى معجزي نور قرآن
0: الله أكبر يا أخو خور زاتن باتو جنابي ما وصلنا الميدي ومرتي
1: زوز فاسي جناب تانا كما
0: وصل خوش ويست
1: يا ربي دستان خوش به بارك الله
0: فيكم يا
1: أخو مولوك روز بيبه عاشي وبراتي بهمو بشاير
0: اللهم آمين يا ربي دستان خوش بخور زاتن باتو ما وصل جنب ما وصل خوش ويست خوال لقلب قربان خوافيز خوافيز وقربان خوال لقلب إن شاء الله خوافيز بيأخوام خوش ويستانم ما بشوية كورة گرين و جارة الدين و خزمتي و عزيز